غير ودنا على أصبع أصحاب القرار. حادثة في ملف الشغل الداري بالسكة في الإطار. تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما توعى المسميات وتنتهي الأدوار. يا

Alors la police ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقي قال لي راني فيمينيس باش فاري هادي فرحة تريس بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لاليست ديال الداني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس درع النخل واخا ما تاكلش التمار واكل الامل يا عالم بحال بدون كيشوط حمار.

العالم دي بريميش واحد الضحكه مع تشارلي والقلب كيشطح القاده دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم دي بريمي كيحس براسو بريمي مكرهش ينتحر يسي بريمي خطايا زرعت شجر وعشره الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله مات والناس تغوت وراه كفر بالقرآن لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي عندي دواء سمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينغ والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب ودير نية في قدرات الرب شوافة في راس الترب دويش ما بالاداب جلس يا عالم ارتاح من الاداب عاود لي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو ضارك راك حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني اقدر تربطني يبكي

0: نسحرو البحر بحركو صعيب شي حد يغرق في بحرو ولحيا باغي ترابي ومزابي لي دوفوار مراتك ماشي سيمون دو بوفوار ولا ما تعرفش بوفوار الكلام ديال فمك الجام وهني العلام مصداعك واش مازال باغي تولي سي بيرمان ها يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان طلعوا المورال لهاد العلام الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدين ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتصان نيسان من گاه به مشت سنم